من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل الواحد والعشرون من الآية 28 حتى 32. مثل الابنين. ما ترون؟ كان لإنسان ولدان، فدنا من الأول وقال: يا ولدي اذهب اليوم واعمل في الكرم. قال الولد: لا أريد. وبعد ذلك ندم وذهب. ثم دنا من الثاني وقال له ما قال للأول، فقال: أنا ذاهب سيدي، ولم يذهب. فأيهما عمل بمشيئة الآب؟ قالوا: الأول. قال يسوع: الحق أقول لكم، إن الجباة والفواجر يتقدمونكم إلى ملكوت الله. فقد جاءكم يوحنا يسلك سبيل البر فلم تؤمنوا به، وآمن الجباة والفواجر، ورأيتم أنتم ذلك، فما أدى بكم إلى الندامة فالإيمان.

فقد جاءكم يوحنا يسلك سبيل البر فلم تؤمنوا به، وآمن الجباة والفواجر، ورأيتم أنتم ذلك، فما أدى بكم إلى الندامة فالإيمان.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.